فين انا انا انا غاديه بلا موايا فين انا انا انا غاديه بلا موايا فين انا انا, أنا